بتشيل من لي اللهم لمال كوي من نوي نوي نوي كما لوي ما ديت كنوا على كره تشاو كره وي كما دون كره كوي ما ميغي الله الله بابين كيمو كني ما بولا تا تشيل وين كي بيار بور يا بو انت انا بيتش سبيك فاما دوان ما بكي